يارواعدتون وإني عن المسعى إليكم لأجدون كتاب إليكم نائب عن ديارتي وفي أعدام ما التيموم جائدون فسربوت بالدم وقلبي مسافر أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت سيد المولى الغفور فإن عذبتني ففي سوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير أيام ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير.